0: بالهنر.
1: يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7 دولارات و70 سنتا مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31 دولارا و60 سنتا إلى 25 دولارا. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: ما هي الأدوية التي يحتاج إليها الوالد اليوم؟ ما هي مواعيد الوالدة مع الطبيب؟ منذ تقدم والدي في السن وتراجع صحتهما، أصبحت أقوم أنا بكل شيء. أنا بحاجة للمساعدة. الأمور تصبح صعبة مع تقدم الوالدين في السن. إذا كنت تعتني بأحد أفراد العائلة أو بصديق يعاني من الخرف أو الإعاقة أو لديه حالة صحية مزمنة أو لديه مرض عقلي أو متعب جدا ومسن أو يعاني من مرض في مرحلته النهائية، فأنت لست لوحدك. مؤسسة مقدمي العناية في جنوب أستراليا Carers SA موجودة لخدمتك. سجل اسمك مع Carers SA من أجل الدعم المجاني. اتصل بCarers SA عبر Carer Getaway على الرقم 1-800-422-737. Carers SA مؤسسة داعمة للمحطة الإذاعية 5EBI.
1: Station sponsor

يعتمد الكثير من الناس على الأدوية لدعم صحتهم. إذا كان لديك بطاقة امتياز حكومية ووصفة طبية بموجب برنامج المنافع الصيدلانية والمعروف باسم PBS، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه هو 7 دولارات و70 سنتا مقابل الدواء. إذا كنت تحمل بطاقة ميديكير فستظل قادرا على توفير المال، حيث انخفض الحد الأقصى للتكلفة من 31 دولارا و60 سنتا إلى 25 دولارا. عندما تحتاج إلى الحصول على الأدوية شهرياً، يمكن أن يحدث توفير بسيط في التكاليف فرقاً كبيراً في مساعدتك على الحفاظ على صحتك. للمزيد من المعلومات تفضل بزيارة health.gov.au/cheapermedicines. تم إنتاج هذا المحتوى بالشراكة مع الحكومة الأسترالية.

0: تفترى وصل الحين بالشنرجة ونقضوا فلمكن بالسيئة البروغرام ميهور اللي جاي مشاندر عليكم بالراجة تلكم متمالتية فوق لنكو ستاسيون اتنكو 5 في بي اي اف ام باري بلاي سادلايت فوق فرقوين ستا 103.1 ميجاهيرز يكم شهات ماري تهنش تقلو في انتا ملاير 5 في بي اي is celebrating 50 years of multicultural radio ونبدأ بلول ديسكال تلوهدو اللي جاي من انشالي كلوس اللي يسمى محبوبة مالتا
1: Xena id-dwana Malta 45 sen ilu. Kien żmien li l-emigranti jmorru l-Awstralja bil-vapur. Fix-xatt tad-dwana naraw familja Maltija sħiħa bil-bagalji fl-art u fidejhom. Lesti biex isejħulhom ħalli jitiraw abbord fuq il-vapur li se joħolhom far ġdida fejn ma jafux se jsibu l-Awstralja. Unsibu lill-missier idur. ħares lejn is-swar tal-Belt Valletta u tal-Isla u minn rasu aktarx minn qalbu joħroġ dan il-ħsieb. Aw qegħdin lesti fid-dwana imdawrin bulidna magħna f'qalba qegħdin tant nitnedu għax mingħajr twelidna ser nitbedu.